شوقو شمال ضايق تقونا غير مالا حجي معي مالا حجي بكي يا ساري تاتي ولا

مره بره لب جبيانه دلمنه برحمه خذي ويكي الشاد بوخه من ادقو قيش حناكك من اوي الخملن اللي ادقن جلي ايو ازاباتي ايغ من اعزاني مغرا كل اخذي بسي كل ابتي كيف بره مالا عبد المجيد تسمامه ما يخمي دربك بردان لبشن بالا با